قاعد سموها لغدا غدا قاعد سموها لغدا ويلا وتكروا يطيب الضقاهكي أتسوني أتسوني.

هي ما هي تماري اي اي راني كاكرا تيرا ما هو نو كويتو ما هو نو كيرا تويتو هي اي نو تاك هي فغما هي يو كواك فقارو ما هو ايركوتسي هي ها هي هو هي

0: أراد في يومك هيك يكيك ما تقول فقط هجر ما تبار رأيناه ما تجيش
1: سمع
0: غير إلى لا غير تارك تتمتع ويا تتمارا تفري تفق تغوري ما تكويني
1: قد كنا تكوكو المريك